قسم قول هنا مجندكم يا دغدم زاج الزيغ الخال النم يا دغدم زاج الزيغ الخال النم أهلينا السوسم قول هنا مجندكم يا دغدم زاج الزيغ الخال النم.